سلام سلام كميك عندكم كبراتن كبرانن عمل العالم اتركبو ايرتراين في الليل ما اب حقر كندا اونتاريو كبابيان زي ايرويف اف ام راديو ايرويف اف ام راديو اب حقر كندا كاب اونتاريو وترو سنبت سنبت بي اقوطاترا ايسترن ستاندرد تايم كاب ساعة 3 ساعة 4 دحر قطري زفنو مهاري الزناقعي كمونا بكندا نزنب برحبرت سبنا

زخبركم سمعتنا حجون مدبنا قصاليو نمخانو تن عصر تقدموت ناتنات ارترا بوغ اي زفلت احقرات تفلتون دوتخونو باركس اتوم تفلتون نمزخاخري اتوم زي تفلتون دما ممهاري من تخون اتسئلنا نقرب الكمينة بلو دحن قمتاتكم معرخن دايكنو عاللون يلن انتخت قمقمو عبززل لكم وبوتاقوينكم تزاتي نحن بوغنا دحرحا مشت دقائق كن ملسوينا ساب شعوقنا نزا بيتي زرستا نايك دمت ساوي كيلن ملس درفي الناس تماعكم كتصنعو اخبرنا عدمكم

زي خبركم سمعتنا زغطل مدابين هناتات اير هاجر كندا اونتاريو كبابيان زدهزس حاتير مداب خون نكتاتلو اونتاريو زغطل سمون موقتن ماكلاي متن زلو جمن كهليو جزي كتري زل على متن موقت كساب اسران سلستن ديجري سنتيغريد استحت دما شو عدت ديجري سنتيغريد كمزقب تثبيت تغير للو بزي كازي جنز عبللو متن او زناب زلو هناتات اير كلو تثبيت تنبير للو توساخي تصحي تبركلو وقعتا ساعات حموشتن فرعان تصحي تعربلو دما مشيت ساعات شمونتن حمسان حموشن كخول تثبيت تنبير للو سلزي ابز زلنا يا بوتا معلتو هيوتنا بتنكا مرح نزخاخر زي خبركم سمعتنا كسامو داتا مدبنا سلز تختات الكمنا بلبنا مسكن مساهم صنحكو عدلاو مدب بالو زي باراديزو مس كلهم ابالات تكنيشانات اري ويف اف ام راديو بحبار بمحانينا داغماي ابزغصل سمو سنبت بناي كندا قطاطرا ايسترن ستاندارد تايم كاب ساعة 3 كساب ساعة 4 دحر قطري ابزف انو مدب كساب نرخب سسنايو ناتمننا قنجتي زر استاب دمس اوي روبيل هايلي نز تدرفت تعمد درفي بمعدام نسانا بتكم ودحنكم مهاري ازناقعي واناوين اقداس حبريتان اي كندا زلو مدب نمكثتال وتمرجاهم اري ويف اف ام ريديا يخون